0: واو كونوا كونوا باروش خمس شوكولاك نهورش خمس شوكولاك نهورش كونوا كونوا باروش واو دوليان دوليان اسمع أما دوليان دوليان اسمع أما
1: كتير كافت سبارت كافت كراك كافت كراك بسنيم
0: Rook, rook, rook, gah, rook, rook, rook, gah. Cock, cock, cock, cock, cock, cock, cock, cock. Page me, shakul, alas, khadej, and grow. Eat, eat, eat, and cook, shakminitan, mishatunya peka, kutimula kseka, mishatunya mora, pokam salona, mishatunya pek pita, pita, kan heel, kan vok, kan aaj, kan gleef, jio, eka, hersika, vahdina. And the thrushes. I ani skilje vode vik hikach kson kson kotinjes kotinjes jejinjes
2: ka kosinja makše me vach garach karem
0: krok kose fiuch še me vach kaspila vnjeol krok kose fiuch še me vach kaspila vnjeol

واش درني ليش اكان بلجيك اكان ليرو هرا نغدي القافيه دوفتني ندغيرو

عادل. هذا ما سوى لمراسي كرش الحق، إيجشت البركة، إيكن هرت، إنفوه رد غزة معي.